0: الجوار كنت وراي تلاقى
1: سالو تو فا بيون
0: حاس بين روحو شابين حطاو محل بين اير ماكس غادي دانس لاكوست مخلوعين كدبو الخرطي قول لك كنت في باري تعشيت مع مامي في لي شونزيليزي وتلاقيت في باب